على بالك عيني على بالك وكل البلاد عم تفوت وعيني على بالك كرم بيسلمك وربي يسلمك او من الهوى او الروح.